بزمن الموبايلات وبعصر الإنترنت وبوقت صار الواحد بيقدر يحكي مع شخص بأقصى الأرض خلال ثواني، في شغلة كنا مفكرينها انتهت من حياتنا وهي الرسائل الورقية. هاي الرسائل اللي كنا منشوفها بالأفلام القديمة لما البطل بيفتح ظرف أبيض وبيقرأ خبر بيغير حياته. كنا مفكرين إنها صارت جزء من الماضي، بس الحقيقة إنها عايشة وعايشة كتير. حلقة جديدة من ما وراء الاندماج، معي أنا سمر علي. مساء الخير. اليوم رح نحكي عن أعظم مؤسسة بتدير حياتك بهي البلاد من خلف الكواليس، البريد، أو بالأصح صندوق البريد. هي المؤسسة اللي بتتعرف عليك قبل الجيران وقبل البلدية وحتى قبل القرايبين. هالصندوق الصغير المعلق عند باب بيتك اللي بالبداية بتفكره مجرد قطعة حديد وجزء من إكسسوار البناية، وبعد فترة بتكتشف إنه هو مركز التحكم الرئيسي بحياتك كلياتها. حلقتنا اليوم عن هالصندوق الصغير اللي بيقرر مصيرك وبيتحكم بمزاجك وبيعرف أسرارك أكتر من أقرب الناس إلك. خلوكن معنا. ألمانيا عندها قصة حب كبيرة مع الورق، لدرجة إنك إذا استلمت رسالة إلكترونية بتشك بالموضوع، أما إذا وصلتك بورقة مختومة فهون بتحس إنه الموضوع جدي وحقيقي. الحكومة الألمانية ما بتثق لا بالواتساب ولا بالإيميل ولا بالمكالمات. كل ما بدها تحكي معك بتبعت لك رسالة، كل ما بدها تسألك بتبعت لك رسالة، وكل ما بدها تطمن عليك كمان بتبعت لك رسالة، والأكيد أكيد لما بدها تخوفك من شي فأكيد بتبعت لك رسالة. وهيك بتصير حياتنا كلياتها معلقة على ظرف أبيض. بس السؤال الحقيقي هو ليش أصلاً دولة متقدمة عندها قطارات سريعة ومصانع سيارات وذكاء اصطناعي لسه بتعتبر صندوق البريد جزء مقدس من الحياة اليومية؟ حتى نفهم هاي القصة لازم نرجع شوي لورا، لأيام ما كان الإيميل مجرد حلم، ولما كانت الرسالة الورقية هي الإنترنت الوحيد الموجود على وجه الأرض. تاريخياً البريد مانو اختراع جديد، من مئات السنين والبشر عم بيحاولوا يبعثوا أخبار لبعض، مرة مع فرسان ومرة مع سفن ومرة مع حمام زاجل، وكان وصول الرسالة حدث تاريخي بحد ذاته. إذا رجعنا آلاف السنين لورا كان الملوك والأباطرة بيبعثوا رسائل مع الفرسان والخيالة. الرسالة كانت تحتاج أيام وأحياناً أسابيع حتى توصل، وبعدين اتطورت أنظمة البريد عبر الإمبراطوريات الأوروبية. أما بألمانيا فالبريد تحول عبر القرون إلى مؤسسة ضخمة ومنظمة بشكل يكاد يكون عسكري. الفكرة كانت بسيطة، إذا الدولة بدها تكون مرتبة لازم الرسائل توصل للناس بدقة، ومع الزمن صار البريد مو بس لنقل الرسائل، صار ينقل القرارات، العقود، الضرائب، التأمينات، المواعيد، وكل الأشياء اللي بتخلي المواطن يحس إنه الدولة بتعرف عنه أكتر ما هو بيعرف عن نفسه. أول رسالة بتوصلك لحظة ما بتنتسى، بتنزل على مدخل البناية، بتفتح الصندوق، بتلاقي ظرف أبيض، بتفرح. شعور جميل على فكرة، شعور إنك بلشت تصير جزء من هالمكان وجزء من هاي المنظومة. بتطلع على البيت، تعمل قهوة، بتفتح الرسالة، وبعد أول سطر بتكتشف إنك ما فهمت شي غير اسمك والتاريخ. بتقلب الصفحة، بتقرأ مرة تانية، بتقرب الورقة لعندك، بترجع بتبعدها، كمان ما بتفهم شي. بتقرر إنك تشغل برامج الترجمة، وهو البرنامج بيترجم لك الورقة، بس مع هيك كمان ما بتفهم شي. وهون يا عزيزي بتبلش مرحلة جديدة، وهي إرسال صورة للرسالة إلى ثلاثة أصدقاء وخمس جروبات واتساب بعنوان شباب حدا يفهمني شو بدهم مني،
وفجأة بيتحول صندوق البريد من مجرد علبة حديد إلى مصدر للتشويق والرعب والإثارة. رسالتك هي بتعمل حركة دبلوماسية كاملة بين مجموعة من المهاجرين، واحد بترجم، واحد بفسر، واحد بخمن، وواحد بيكتب لك لا تخاف معلم جتني مثلها بسنة 2021، وبتلاقي حالك داخل اجتماع دولي لتحليل ظرف أبيض. وطبعاً مع الوقت تكتشف إنه الرسائل بألمانيا مو كلها مثل بعضها، كل رسالة إلا شخصية مستقلة مثل البشر تماماً. يعني مثلاً عندك رسالة البنك، هي محترمة وهادية ومرتبة، بتحكي معك بأدب وبتعطيك إحساس إنك إنسان بالغ ومسؤول حتى لو حسابك بالبنك فيه 17 يورو بس. وفي رسالة شركة التأمين، هي قصة تانية، بتفتح الظرف بتلاقي 10 صفحات، بتقلب الصفحة الأولى بتلاقي إحالة للصفحة الرابعة، والرابعة بتحيلك للسابعة، وبآخر صفحة بتكتشف إنه الرسالة كلها كانت لحتى تقلك تم استلام طلبك بنجاح. أما رسائل الإنترنت والكهرباء فهي عندها معاملة خاصة، إذا عليك يورو واحد بس الرسالة بتكون بطريقة لعندك قبل ما يكتشف التطبيق نفسه إنك تأخرت بالدفع. أما رسائل الإعلانات فهي بصراحة من عجائب ألمانيا الحديثة، يعني أنت ممكن تقضي شهور عم تحاول تقنع جهة رسمية بأنك غيرت عنوانك، تعبي استمارات وتبعت إيميلات وتحجز مواعيد، وبعد كل هاد بيوصلك جواب على عنوانك القديم. أما شركات الدعاية يا أخي، هدول عندهم جهاز مخابرات خاص، بتنتقل لبيتك الجديد يوم الاثنين، يوم الأربعاء بتلاقي عروض مطابخ وعروض إنترنت ومجموعة من نشرات السوبر ماركتات عم يستنوك بصندوق البريد. في رسالة واحدة كل المهاجرين تقريباً بيتفقوا عليها، هي رسالة إلى هيبة، إلى رهبة، وإلى قدرة عجيبة على رفع ضغط الدم، وهي الرسالة الصفراء. أول مرة بتشوف اللون الأصفر بتوقف، بتطلع، بتقرب، بتبعد، وبتسأل حالك أنا شو عامل؟ رغم إنك حرفياً مو عامل شي، بس اللون لحاله بيخليك تراجع آخر 5 سنين من حياتك، وبتبلش رحلة التحليل. يمكن فاتورة، يمكن موعد، يمكن إشعار، يمكن طلب معلومات، يمكن شي مهم، يمكن شي بسيط. وقبل ما تفتح الظرف بيكون خيالك كتب 3 مواسم من مسلسل درامي كامل. وبعد فترة يا عمي بتصير محترف، بتصير تفتح الرسالة بدون خوف، بتصير تفهم الكلمات الصعبة، بتصير تعرف شو بدون منك، وبتحس إنك ربحت معركة صغيرة، معركة ورقية بس مهمة. وبعد سنين من الحياة بألمانيا بتكتشف إنه صندوق البريد ما كان عدوك أصلاً، هو بالحقيقة لغة البلد. كل رسالة كانت تحمل معلومة أو موعد أو حق أو واجب. يمكن الاندماج الحقيقي ما بيبدأ من كورس اللغة ولا من أول وظيفة، بس أحياناً بيبدأ من اللحظة اللي بتقرر فيها أنك تفتح صندوق البريد بدون خوف. كل ما فهمت الأوراق أقل، كل ما خفت أكتر، وكل ما فهمت أكتر اكتشفت أنه معظمها كان بس بده يقلك أهلاً بك، أنت جزء من هذا النظام.

صحاب نص نص مش عايزاهم جيش تقولي لا لا لا لا لا يا اسطى طلعت الا مش هحلك اصلي بعرف ابقى مستفزه وهي بتعرف تبقى مش كاريزما مش بسمي لو بخصوص اخواتي لو هغني يكون في فلوس في حسابي لو هفركش قول امن فراقي لو هغلوش بنزل بالتجاري حبيبي هي بس رنه يبقى عندي عندي تيم في الشنطه دايما جنبي عندي بحب صوتي ده مش ذنبي لو عملتي زي مش هتخلي